0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pukul 9.59 menit waktu Indonesia Barat yang biasanya disampaikan kajian tematik atau Sarah Riyadus Salihin bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, pada kesempatan kali ini qadarullah masyafa'al beliau berhalangan. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dalam format rekaman. Kita murojaah kembali dari pembahasan pelindungan dari syaitan bersama Fadilati Syekh Walid bin Saif An-Nasr, diterjemahkan oleh Ustaz Abu Yahya Al-Qurni di LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Alhamdulillah أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا اليوم عن عدو خطير جدا هو بالمرصاد لابن آدم، وهو عدونا وعدو أبينا إبراهيم أبينا آدم من قبل، وهو عدو لبني آدم جميعا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولو أن هذا العدو كان ظاهرا واضحا مرئيا للناس لحذروه ولعرفوا مكيدته، أو يوشكوا أن يعرفوا. لكن لما كان هذا العدو عدو خفي لا يراه الإنسان كانت الخطورة منه أكبر. ولو دخل رجل أو عدو بيتك لاحترزت منه أشد الاحتراز، ولقاتلته كيف يطلع على حريمك، كيف يرى ويأخذ ويسرق من بيتك. فكان الاحتراز من هذا العدو المرئي يعني كان يكون من الناس على الناس يكونون منه على حذر شديد. لكن هذا الخبيث هو يدخل بيوتنا ويلازمنا في كل مكان، ويطلع على سرائرنا وعلى بيوتنا وعلى عوراتنا، ويطلع كذلك بل يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيلقي ما في يلقي في النفوس أشياء، ويفعل بنا الأفعيل في بيوتنا، ويفسد بين المرء وزوجه، أحب الناس بعضهم لبعض الرجل مع زوجته. فلذلك يجب الاحتراز من هذا الخبيث، وهذا موضوع مهم جدا ينبغي الاعتناء به. وسنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة على شيء من مكائده وشيء من أسباب الاحتراز منه بإذن الله تعالى.
5: setelah beliau mengucapkan salam dan bermuqaddimah dengan khutbatul hajah, beliau berkata bahwa pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah tentang musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya, yakni dia selalu mengincar dan mengintai anak manusia. Dia adalah musuh kita semua, dan dia adalah musuh bapak kita, yakni Adam, dan musuh di seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian semua, fatakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa syaitan itu menyeru hizbnya, menyeru kelompoknya agar menjadi penduduk neraka. Seandainya musuh ini nampak, musuh ini terlihat, maka niscaya manusia akan mengetahui tipu muslihatnya, tipu dayanya. Akan tetapi musuh ini tersembunyi, musuh ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Oleh karena itu bahayanya sangat besar, bahayanya lebih besar. Seandainya ada musuh memasuki rumah Anda, musuh yang terlihat dari manusia, niscaya Anda langsung berlindung diri dari musuh tersebut, melindungi istri Anda, dan dia yang datang tersebut yang ingin mencuri atau melakukan perbuatan yang jahat, niscaya Anda akan berlindung dari musuh tersebut dengan sangat-sangat hati-hati, dengan perlindungan yang sangat keras. Tetapi musuh yang satu ini

0: dan tentang sebab-sebabnya dan bagaimana menjaga diri dari musuh ini. Naam, ya Syekh.
1: وهذا يعني الشيطان اللعين يريد أول ما يريد من ابن آدم هو الشرك بالله عز وجل كي يخلد معه في جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى لما طرده من رحمته وأوجب عليه الخلود فأراد هو وأقسم لله عز وجل بأن يضل بني آدم حتى يدخلهم معه جهنم، وصدق إبليس ظنه في هؤلاء في عامة الناس، ولذلك كان أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وأكثر الناس أطاعوا الشيطان الرجيم وصدق عليهم إبليس ظنه إلا قليلا. فالشرك بالله عز وجل كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بالجن والسحر، كل هذه أنواع من أنواع الشرك، والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان ابن آدم كي يخلد الناس معه في جهنم عياذا بالله بهذا الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك، تحبط الأعمال الصالحة بمثل هذا الشرك عياذا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب ما أتوا من الشرك. فهذه خطيئة عظيمة لا تبقي معها حسنة عياذا بالله، ولذلك أحرص ما يحرص عليه الشيطان هو إغواء ابن آدم بالشرك بالله عز وجل.
0: Syaitan ini, syaitan yang terlaknat ini, musuh kita yang terlaknat ini, awal pertama kali yang diinginkan olehnya dari menyesatkan manusia dari jalan Allah adalah agar mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia kekal dalam api neraka. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kekekalan di surga, Iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam, akan menyesatkan Bani Adam sehingga bisa memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam bersama Iblis. Dan begitu juga oleh karena itu ya, banyak di antara manusia mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mentaati syaitan yang terlaknat ini. Perbuatan syirik seperti beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hal-hal demikian dari kesyirikan yang diinginkan oleh iblis, oleh syaitan, agar manusia kekal dalam api neraka, agar amal mereka hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatan amaluk, apabila engkau berbuat syirik niscaya amalmu akan hancur binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, kami hadapkan amal yang telah mereka perbuat dan kami hancurkan amalan mereka seperti debu yang bertebaran. Dihancurkannya amal mereka karena apa? Karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis. Tidak ada satu pun amal kebaikan melainkan hancur karena perbuatan syirik. Oleh karena itu iblis atau syaitan sangat bersemangat sekali untuk menyesatkan anak Adam, terutama untuk membuat mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
1: كذلك مما يحرص عليه الشيطان اللعين البدع والأهواء والكذب على الله والعبادة بذلك، فيعبد الله عز وجل بغير ما شرع، العبد يعبد ربه بغير ما شرع الله، فترد هذه العبادة ولا تقبل، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. القرآن.

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القرآن.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتض شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة.
4: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
5: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إخوة السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله، di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unais Al-Subhanah Hafizahullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quran Al-Karim dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat An-Naml, maksud kami surat Al-Anfal. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولي

0: ربكم
1: بس
0: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

0: الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang